0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بني زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بني زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة. نحييكم في هذا الصباح الجديد وعدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري.

أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.bs ومتابعة منصتنا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتكونوا دوما على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. اليوم هو الأحد الموافق 17 من مايو أيار لعام 2026، 30 من ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية تحذر اليوم المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين 10 صباحا وحتى 4 مساء، وتحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وتحذر أيضا من ارتفاع موج البحر. وللمواطنين الذين يعانون من الربو وأمراض الجهاز التنفسي تحذرهم الأرصاد الجوية اليوم من الغبار المتطاير في الجو. غدا الاثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. انخفاض آخر يوم الثلاثاء أيضا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهار الأربعاء. أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين وإحدى وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف ب4 شواكل و11 أجورة، اليورو الأوروبي ب3 شواكل و38 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير.

0: وللمهتمين بأحوال الطرق في هذه اللحظات، البداية من محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك عشغراب وبن نعيم والمنشية وأيضا فرش الهوى والنبي يونس وسعير سالكة في هذه اللحظات، العروب بوابة العجور مغلقة، الفوار رأس الجورة، الفحص ومراح رباح مغلقة حتى هذه الساعة. فيما يتعلق بمحافظات أو منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، عطار القديمة مغلقة، النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار الرام أزمة. فيما يتعلق بباقي المناطق تحديدا مداخل ومخارج أريحة سالكة، المعرجات سالكة، العزرية أزمة باتجاه الشمال، حزمة سالك وعناتة سالك وكفر عقب سالك في هذه اللحظة. إلى أول فاصل متابعينا الكرام، ونعود من بعده مباشرة لنبدأ وإياكم في متابعة ملفاتنا لهذا الصباح.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام إلى أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته في غزة، شهداء وجرحى بقصف واستهدافات لعدة مناطق.

في تفاصيل لهذا التطور، فقد استشهد 3 مواطنين مساء أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفيد باستشهاد مواطنين 2 وإصابة 5 آخرين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في محيط برج الوحدة في شارع الشفاء بغرب مدينة غزة، فيما استقبل مجمع الشفاء الطبي الشهداء والمصابين من جراء القصف. وفي شمال القطاع استشهد مواطن جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا.

وفي هذا السياق أيضا نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد الذي اغتيل بعملية إسرائيلية استهدفته برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين ارتقوا في هذا الاستهداف في مدينة غزة مساء يوم الجمعة. قالت كتائب القسام في بيان عسكري الليلة الماضية إن الحداد ارتقى خلال عملية اغتيال جبانة نفذها العدو المجرم الذي لا يرى اتفاقا ولا عهدا، مشيرة إلى أنه يعد من أبرز قادتها العسكريين وتولى قيادة هيئة أركان كتائب القسام خلال المرحلة الأخيرة. وأضافت القسام أن القائد الشهيد كان فقد اثنين من أبنائه صهيب ومؤمن خلال معركة طوفان الأقصى ليلتحق بهما بعد استشهادهما. وتابعت الكتائب أن القائد عز الدين الحداد تولى مهاما قيادية بارزة خلال مسيرته العسكرية، وكان له دور في معركة 7 أكتوبر، كما قاد المعركة الدفاعية في لواء غزة، وتولى لاحقا قيادة هيئة أركان القسام خلفا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار في مرحلة بالغة الحساسية والدقة حسبما أعلنت الكتائب.

وأشارت كتائب القسام في بيانها إلى أنه خلال فترة قيادة عز الدين الحداد لكتائب القسام ساهم في إدارة العمليات العسكرية وقيادة المعركة التي شهدت إنجازات مهمة، من بينها تحرير مئات الأسرى من سجون الاحتلال. وتابعت الكتائب في بيانها أن جرائم الاحتلال وآخرها اغتيال القائد عز الدين الحداد تعكس مستوى الإجرام وتجاوز كل الحدود وعدم الالتزام بالاتفاقيات أو مراعاة أي وساطات، وأكدت أن استهداف القادة لن يوقف مسيرة المقاومة، مشددة على أن مواصلة المواجهة مع الاحتلال ستبقى مستمرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا يوم أمس اغتيال الحداد، وجاء في بيانه أن الحداد كان من أقدم القادة في حماس وانضم إلى صفوفها في فترة تأسيسها، وكان من أكثر المقربين إلى القيادة، وخلال سنواته أو سنوات نشاطه لعب دورا مركزيا في الحكم وتولى سلسلة من المناصب البارزة من بينها قائد لواء مدينة غزة وقائد وحدات إضافية. وذكر البيان جيش الاحتلال أن الحداد يعتبر من آخر كبار قادة الذراع العسكري لحماس الذين أشرفوا على التخطيط والتنفيذ لهجوم 7 أكتوبر وعلى إدارة القتال ضد قوات الجيش. ويأتي اغتياله ضمن سلسلة اغتيالات طالت العديد من كبار قادة حماس خلال الحرب.

0: نعت حركة حماس القيادي عز الدين الحداد. نستمع إلى ما جاء في حديث الناطق باسم الحركة حازم قاسم.
1: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وإلى كل حر وشريف في هذا العالم، واحد من أكبر مجاهدي شعبنا الفلسطيني، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب، بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقارعة من الاحتلال، هذا الرجل سيكون جبلا من جبال فلسطين يصطف إلى جانب العظماء في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إلى جانب الشهيد القائد عز الدين القسام والشهيد محمد الضيف ويحيى السنوار. اليوم يصطف عز الدين الحداد أبا صهيب في هذه السلسلة العظيمة، السلسلة الذهبية من أبناء شعبنا الذين قدموا من أجل حرية المصرى والأسرى. هذا الفقد عظيم، لكن هذه المسيرة مستمرة، هذه القافلة الطويلة الممتدة من الرجال الأطهار الذين كان من ضمنهم هذا القائد الكبير أبا صهيب، هذه القافلة مستمرة في السير، يحدوها الأمل بنصر الله، وستضع رحالها في يوم قريب في باحات المسجد الأقصى المبارك محررا عزيزا بإذن الله تعالى.

وشيعت جماهير غفيرة بالألاف يوم أمس جثمان قائد كتائب القسام عز الدين الحداد الذي ارتقى برفقة زوجته وابنته في عملية اغتيال إسرائيلية مساء الجمعة. وانطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزة وسط غضب شعبي وهتافات دعت للمقاومة ومواصلة التصدي للاحتلال والوفاء لدماء الشهداء وعوائلهم.

0: عائلة الشهيد عز الدين الحداد تحدثت بعد ارتقائه.
1: أتى استشهاد سلفي الغالي الطيب أبو صهيب برفقة زوجته وابنته، وسبقه إليها وسبقهم أولاده وأحفاده وأولاد إخوته وأولاد خواته وإخوته. هذا بفضل الله عز وجل، وما نكون وأنا ما نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إن الله وإنا إليه راجعون. أبو صهيب الحداد كان قاهر أمريكا، قاهر إسرائيل، كان ما شاء الله ربنا عازز في الإسلام والمسلمين. الحمد لله اللي شرفنا إنه نكون من أهل عز الدين بن الحداد. الحمد لله رب العالمين اللي فضلنا على جميع خلقه وجعلنا مسلمين. الحمد لله حمدا يرضي الله عز وجل عنا. الحمد لله اللي ثبت أبو صهيب الحداد على الشهاد إلى أن لقى الله عز وجل. كان يقول كلمتين، إما نصر أو استشهاد، فلقى الشهادة وإن شاء الله النصر قريب. بارك الله فيك. الله
2: ابن عز الدين طول حياته وهو شاب، هو شاب وهو مجاهد ومخلص نيته لله، وكان يتمنى الشهادة في أي لحظة. والأخ يعني نزيه وصاحب فضل كثير، وكان كل حياته عاملها لشغل الجهاد في سبيل الله، يعني حتى النهاية. فنأمل من الله أن يتقبله شهيد.

إلى ملف آخر نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح. مؤتمر فتح الثامن يتواصل، 94% نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري. فقد أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح مساء أمس أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94%. وكان المؤتمر قد افتتح أعماله يوم الخميس بمشاركة الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

0: إلى فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر الهواء مباشرة وأثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة.

في ملف الانتخابات لحركة حماس، الحركة بحسب بيان لها يوم أمس فإنها لازالت تواصل إجراء هذه الانتخابات، وكشفت مصادر خاصة عن أن لجنة الانتخابات المركزية في حماس ستعلن داخليا عن موعد الجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي العام للحركة بعدما تأجلت النتيجة النهائية نتيجة عدم الحسم خلال العملية التصويتية في المرحلة الأولى. وأعلنت حماس في بيان مقتضب إجراء جولة انتخابية لم تحسم نتيجتها، وقالت في بيان لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها. وأشارت المصادر الصحفية قبل صدور بيان الحركة إلى أن حماس كانت تستعد للإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال يوم أمس ما لم يطرأ ظرف أمني أو إن لم تحسم النتيجة. وبحسب المصادر فإن المنافسة كانت منذ البداية محصورة بين رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل ورئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية. تشير المصادر إلى أن المنافسة بين القياديين الحية ومشعل كانت شديدة في ظل امتلاك مشعل تجربة طويلة في رئاسة المكتب السياسي لحماس بين عامي 1996 و2017، فيما تولى الحية خلال العامين الماضيين إدارة ملف المفاوضات في الحركة، كما شغل منصب رئيس الحركة في قطاع غزة خلفا ليحيى السنوار بعد أن كان نائبا له بين عامي 2021-2024 ولم يترشح سواهما لرئاسة الحركة.

جيش الاحتلال يعترف مساء أمس بمقتل ضابط برتبة نقيب من لواء جولاني إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القتيل يبلغ من العمر 24 عاما من مستوطنة إيتمار المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس، ويشغل منصب قائد فصيلة في الكتيبة 12 التابعة للواء النخبة جولاني. وفقا للبيان العسكري فإن الحدث وقع في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان، حيث كانت قوة من الكتيبة 12 تنفذ عمليات عسكرية لتمشيط وتطهير المنطقة تحت قيادة الفرقة 36 قبل أن تباغتها مسيرة انقضاضية مفخخة تابعة لحزب الله وتنفجر بالقرب من الضابط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته جنوبي لبنان، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. وأعلن الحزب عن تنفيذ عدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية بالقصف بالصواريخ وتفجير عبوات ناسفة وأيضا استخدام صواريخ موجهة وكذلك مسيرات انقضاضية مفخخة.

صحيفة دعوت أحرونوت الأبرية تقول إن تل أبيب وواشنطن تواصلان استعداداتهما لاستئناف القتال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وتقديرات أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وبحسب التقديرات فإن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية، فيما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة استعداداتهما لاستئناف القتال والتنسيق جار على أعلى المستويات بحسب ما نقلت الصحيفة. وأشارت إلى أن إيران أعادت ترميم جزء من قدراتها الصاروخية وهي غير مستعدة لقبول شرط ترامب التخلي عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. ولم يقدم أو لن يقدم ترامب على خطوة حاسمة باستئناف القتال بهدف إسقاط الحكومة، وسيكتفي على الأرجح بضربة محدودة كاستهداف محطات كهرباء وجسور كما توقعت المصادر للصحيفة الإسرائيلية. في ذات الإطار، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قال لصحيفة التايمز البريطانية إنه متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية استنتج أن الرئيس الأمريكي ترامب يجد نفسه أمام معادلة معقدة وصعبة، فبعد أن جرب الخيار العسكري ضد إيران دون جدوى ثم المفاوضات بلا نتائج ملموسة، عاد من بكين خالي الوفاض ليجد نفسه أمام حتمية اتخاذ قرار حاسم وسط انقسام داخل إدارته بين مؤيد للحرب ومن يتمسك بالمحادثات. ترامب نشر الليلة الماضية على حسابه في منصة تروث سوشيال صورة يظهر فيها إلى جانبه أو من خلفه سفن حربية في مضيق هرمز على ما يبدو، وقارب يرفع العلم الإيراني، وعنون هذه الصورة بهدوء ما قبل العاصفة. كانت هذه أول إشارة وتلميح قرأ فيه البعض نية الرئيس الأمريكي العودة للتصعيد العسكري ضد إيران في ظل جمود المسار التفاوضي منذ نحو 40 يوماً.

التحضيرات العسكرية الإسرائيلية، فإن إيران قد ترد في بداية المواجهة بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا باتجاه إسرائيل، إلا أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا رفيع المستوى رجح أن يتراجع معدل الإطلاق تدريجيا وفق سيناريو مشابه للجولات السابقة من المواجهة.

0: صحيفة تيليغراف البريطانية كشفت عن ضغوط وتشجيع من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لدولة الإمارات لدفعها نحو انخراط عسكري مباشر وأعمق في المواجهة الحالية ضد إيران، بما يشمل السيطرة الميدانية على إحدى الجزر الإيرانية الاستراتيجية في الخليج العربي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني سابق ورفيع المستوى في إدارة ترامب قوله إن إدارة أو أطرافا في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي اقترحت علنا قيام القوات الإماراتية بالسيطرة على جزيرة لافان الإيرانية التي تعرضت مصفاة النفط فيها لضربات جوية سرية مطلع نيسان الماضي نسبت للجيش الإماراتي، مشيرا إلى أن التوجه الأمريكي الحالي يدفع باتجاه وجود أقدام إماراتية على الأرض بدلا من القوات الأمريكية. نذهب إلى فاصل ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام. نحن وإياكم نزلنا نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

تابع في الصحافة العربية هذا الصباح أبرز العناوين الإخبارية. حزب الله يحث السلطة اللبنانية على مغادرة أوهام السلام مع إسرائيل. مسيرات في روما وميلانو بإيطاليا لإحياء ذكرى النكبة. المئات يتظاهرون في فيينا ضد مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن. ستوكهولم تحيي ذكرى النكبة بمسيرة حاشدة دعما لفلسطين. محافظة القدس تكشف عن مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة. شركة مقاولات فلسطينية ترفع دعوى ضد مستوطنين وجيش الاحتلال ب 18 مليون شيكل.

السعودية تذكر بعقوبات مخالفة لمن يأتي بتأشيرة الدخول متزامن مع موسم الحج. فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية تأكيد على العقوبات المقررة على الوافد الذي يخالف تأشيرة الدخول بالتزامن مع موسم الحج. وشددت الداخلية السعودية على أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى نحو 13,200 دولار والسجن لستة أشهر والترحيل. وأهابت الداخلية السعودية بجميع الحجاج الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلام الضيوف الرحمن.

7 شهداء على الأقل في أكثر من 100 هجوم إسرائيلي على لبنان يوم أمس غداة تمديد الهدنة في لبنان.

الأمم المتحدة تؤكد وجوب إجراء تحقيقات مستقلة في تعذيب إسرائيل للأسرى الفلسطينيين. مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويحرقون مركبة في منطقة صافة ببلدة بيت أمر شمال الخليل. اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون يوم أمس، فقد هاجموا مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، واعتدوا على محلات تجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأصيب مواطن في اعتداء للمستوطنين ببلدة قفين، فيما سجل اقتحام لتجمع الكعابنة شرق الطيبة شرق مدينة رام الله من قبل المستوطنين، وأصيبت أيضا مواطنة في هجوم للمستوطنين شمال شرق الخليل، تحديدا في منطقة واد سعير.

المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن الإحصائيات السنوية للعام الماضي 2025 أظهرت تسجيل 45 جريمة قتل أودت بحياة 48 مواطنا بينهم 41 ذكرا وسبع إناث، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق 2024 الذي شهد وقوع 50 جريمة قتل. أضاف رزيقات في بيان مساء أمس أن هذا الانخفاض يعكس مؤشرا إيجابيا على فاعلية الإجراءات الأمنية والجهود الوقائية المبذولة للحد من الجريمة وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح أن الإحصاءات بينت أن محافظة جنين تصدرت المحافظات في عدد جرائم القتل بعشر حالات، تلتها محافظات الخليل والقدس ونابلس بواقع 7 إلى 8 حالات لكل واحدة، فيما لم تسجل أي جريمة قتل في محافظتي بيت لحم وسلفيت، وهو مؤشر مهم يعكس تفاوت الواقع الأمني بين المحافظات والحاجة إلى استمرار الجهود الوقائية والتوعوية.

إصابة 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالحرجة واثنان بالطفيفة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب. يأتي ذلك بينما يشهد المجتمع العربي بالداخل تصاعدا في حوادث العنف والجريمة خلال السنوات الأخيرة، وبما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات في ظل ارتفاع غير مسبوق نتيجة التهاون من قبل شرطة الاحتلال في متابعة هذه العصابات التي تنفذ جرائم القتل وإطلاق النار والعنف في الداخل المحتل، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل حتى هذا اليوم منذ بداية منذ مطلع العام الجاري. تظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار إلى جانب جرائم الطعن، بينما قتلت امرأة حرقا داخل مركبة وقتل شاب جراء جريمة دهس متعمدة.

مصادر مطلعة تكشف لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وبحسب المصادر فإن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بهذا الشأن. وأفاد مصدران آخران وهما فلسطينيان مطلعان على المباحثات أن المقترح ينص على تخصيص جزء من عائدات الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وجزء آخر للسلطة في حال قيامها بإجراء إصلاحات. وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة الضرائب المحجوبة $5 مليارات. بدوره رفض مجلس السلام التعليق على ما إذا كان اقتراح استخدام أموال الضرائب الفلسطينية قيد الدراسة. وقال مسؤول في المجلس إنه طلب من جميع الأطراف الاستفادة من الموارد لدعم خطة ترامب لإعادة الإعمار، والتي تقدر تكلفتها بنحو $70 مليار.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 17 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا.

أطيب التحيات الصباحية مني لإلكم في الأعداد والتقديم. أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

يا صباحا وحبا على مستمعي يوم جديد ومتابعي يوم جديد. صباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد صباح الخير على أجمل مستمعين أينما كنتم أينما تواجدتم. يوم جديد يحمل معه الأمل الطاقة والبدايات الجميلة. مستمعينا ومتابعينا دائما وأبدا ابدأوا يومكم بابتسامة، فبعض الجمال الذي تبحث عنه يبدأ منك. صباح الخير.

صباح السكينة لمن استيقظ باكراً ولمن ما زال يبحث عن بداية مختلفة. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلاً ومرحباً بكم، نحييكم في هذا الصباح.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568-88-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. يسعد لي صباح الجميع. ندى الشمالي، علا خلاوي، ام محمد، يسعد صباح الجميع. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم. صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة. صباح الخير لستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم. خياطاتنا يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لعمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي هالصباح، يعطيكم العافية.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. منذ ساعات فجر اليوم ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين، طواقم الإسعاف تنقل عددا من الإصابات إثر اعتداء نفذته عصابات المستوطنين على عدد من المواطنين قرب المدخل الشرقي لقرية مراح رباح وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. أيضا في ساعات المساء اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة الخضر جنوب بيت لحم. بدوره أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في محيط الجامع الكبير وحارتي البلبول والشهيد أحمد غنام وأطلقت قنابل الصوت دون أن يبلغ عن دهم لمنازل المواطنين أو إصابات. وفي محافظة بيت لحم أيضا اقتحمت قوات الاحتلال قرية حرملة شرق المدينة. ومن اعتداءات المستوطنين والاحتلال أيضا من أبرز الأخبار في المحافظة، الدفاع المدني يخلي طفلا احتجز داخل مركبة في بيت جالة شمال بيت لحم. في تفاصيل الخبر، أخلت طواقم الدفاع المدني طفلا يبلغ من العمر عامين بعد احتجازه داخل مركبة في مدينة بيت جالة شمال بيت لحم إثر انغلاق أبواب المركبة عليه. وفور تلقي البلاغ توجهت الطواقم إلى المكان وتعاملت مع الحادث باستخدام المعدات والأدوات المخصصة لفتح المركبات في مثل هذه الحالات، حيث تمكنت من فتح باب المركبة وإخراج الطفل بأمان. بدورها أكدت الطواقم أن الطفل كان بصحة جيدة وتم تسليمه لذويه أصولاً، داعية المواطنين إلى ضرورة الانتباه للأطفال وعدم تركهم داخل المركبات تجنباً لوقوع حوادث مشابهة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. دائماً وأبداً نتمنى لكم السلامة.

0: من آخر وأبرز أخبار المحافظة ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أجواء صيفية حارة ورياح نشطة في مختلف مناطق فلسطين. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار جاف ومغبر، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد، ورياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة. السرعة البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل أجواء معتدلة في معظم المناطق. يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في معظم المناطق. يوم الثلاثاء والأربعاء انخفاضات متوالية أيضا على درجات الحرارة، أجواء معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في باقي المناطق. اليوم الأحد تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. أهلنا في قطاع غزة خطر ارتفاع أمواج البحر. كذلك تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين مرضى الجهاز التنفسي من خطر الغبار المثار في الجو. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-18، نابلس 34-19، جنين وطوباس 34-19، أريحة والأغوار 38-28، طول كرم وقلقيل 32-20، غزة وخان يونس 34-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 35 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: المؤتمر الثامن لحركة فتح عقد، والآن الجميع في انتظار النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، والتي من المفترض كما أعلن أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية صباح هذا اليوم في مؤتمر صحفي. في ذات السياق، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 94.6%، نسبة المشاركة في الاقتراع بانتخابات حركة فتح رام الله نسبة الاقتراع كانت 94.4%، غزة 98.9%، لبنان 98.7%، القاهرة 89%، والمجموع نسب المشاركة في الاقتراع بانتخابات حركة فتح بلغ 94.6%.
1: هو عالمجوز ندبك ونطيح، فلسطينية ما نطيح.
0: بحسب المدير التنفيذي لمؤتمر فتح الثامن منير سلامة، والذي أفاد بأن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ستعلن اليوم في مؤتمر صحفي.

يعني بعد المؤتمر بالك منشوف العزايم والغدا والتحلاية بعد نتائج الانتخابات. في ناس احتفلوا من مبارح بالليل عملوا لي زي انتخابات المجالس المحلية عندنا، اللي رقص في الليل الصبح صبح ساقط بالك يصير هيك في يوم المرة هاي اللي طخ مبارح الصبح يصبح ساقط الله كل شي بيصير عندنا

هاي النتائج اللي عم نشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي نتائج أولية بانتظار المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي والنهائي لنتائج انتخابات حركة فتح. فاصل قصير ونعود.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير والورد على كل من بدأ يومه بالأمل والتفاؤل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. دعوني أبدأ هذا القسم الثاني من مشوارنا في برنامج يوم جديد بالترحم على شهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا. صباح الخير لغزة العزة التي ما زالت تنزف تحت وطأة الإبادة الجماعية رغم الألم، ما زالت تعلم العالم معنى الصمود والكرامة. صباح الثبات لأهلنا في غزة والرحمة لشهدائنا والحرية لأرض غزة. 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا في غارات الاحتلال على مدينة غزة وشمال القطاع من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، حاجز النشاش سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، المنشية سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهوى سالك، مرح رباح سالك، الفحص سالك، دورة ورأس الجورة مغلقات، النبي يونس سالك، سعير سالك، الفوار والعروبة مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة البلد كثافة سير، بوابة عطارة القديمة مغلقة، روابي سالكة، الجلزون سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمس عيا سالكة، سلواد يبرود سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، عبود سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، لزعي معاناتا سالكات، أما حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، العزرية والطيبة والمعرجات سالكات، مدخل أريحة الجنوبي تفتيش حاليا، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، زعترة سالكة وحوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتصار سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، مدخل بورين سالك، دير شرف سالك، المربعة سالكة، سرة سالك، الفندق سالك، وطريق البادان سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة، اليوم الأحد يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 والنصف ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، يسعد لي صباح الجميع. دقائق وبفتح جميع الرسائل وبصبح على الجميع، بس خلونا نروح للأخبار الرياضية لمحبي الرياضة ومتابعي الأخبار الرياضية. وصلنا وإياكم إلى آخر وأبرز الأخبار الرياضية، والتي نبدأها من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تمكن مانشستر سيتي من الفوز على تشيلسي بهدف بدون رد. وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا الثاني، سقط النصر السعودي على أرضه وسط جماهيره أمام جامبا أوساكا الياباني.

للزمالك 7 أهداف لاتحاد الجزائر مقابل أو عفوا 8 أهداف للجزائر مقابل 7 للزمالك.

طيب نبلش نصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. صباح الورد والفل والياسمين، أحلى صباحين وحبة لعيونك، يسعد لي هالصباح ويخلينا إياك صديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد لي هالصباح، أهلا ومرحبا.

كمان خلينا نروح نصبح على صديقة هالبرنامج اللي تعودنا دايما على رسائلها. طبعا أجمل صباح معكم ويسعد صباحكم صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد لي صباحك يا ندى، أهلا ومرحبا بك دائما.

وحلى رسالة أم محمد، أم محمد فروخ من الطقوع، يسعد لي صباحك، يسعد صباحك وقلبك وضحكتك الحلوة، الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا، تحياتي، نورتي يا أم محمد. كمان نصب على أم محمد من جبل المكبر.

طيب نقرأ كمان رسالة صديقتنا علا خلاوي. صباح الورد الذي لا يذبل والبهجة التي تسكن الروح، جعل الله يومكم مليئا بالبشائر ومحاطا بجميل الأقدار والرضا. يسعد صباحكم يا رب، تحياتي لإلك، شكرا على هالرسالة الجميلة.

يعني حول النتائج الأولية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ماجد فرج بيت لحم 1861، جبريل رجوب الخليل 1609، حسين الشيخ رام الله 1570، ليلى غنام رام الله 1472، محمود العلول نابلس 1469، توفيق الطراوي نابلس 1361، ياسر عباس رام الله 1290، تيسير البرديني من غزة 1214، زكريا زبيدي جنين 1194، أحمد أبو هولي غزة 1146، أبو ماهر حلس غزة 1081، عدنان غيث القدس 1024، موسى أبو زيد رام الله 946، دلال سلامة نابلس 937، محمود المدني رام الله 898، إياد صافي من غزة 897. هاي النتائج أولية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وبانتظار المؤتمر الصحفي للإعلان النهائي لانتخابات حركة فتح للمجلس الثوري واللجنة المركزية. ألف مبروك لحركة فتح فوز القائد اللواء ماجد فرج.

صباح الخير لإلك أم محمد، يسعد لي هالصباح. لو تأخرتي علينا أنا صبحت عليك. يسعد لي صباحك، أهلا ومرحبا، دائما مرحب فيك يا أم محمد من جبل المكبر. خليني ما أنساش كمان أصبح على أم علاء، يسعد لي صباحك وصباح ليلى، صباح الخير. أدهم الخطيب، صباح الخير. احنا كيفين من دون هالواسطة. خليني أصبح على أنور زيدان أبو عنان، يسعد لي صباحك ويعطيك الصحة.

0: كل شي وراكم.
1: فعليا ارموا كل شي وراكم، ركزوا دايما قدام. اللي راح راح واللي فات مات. دايما نستثمر في اليوم الجديد.
0: ارمي كل شي وراك، نعم من الله النسيان. ما عندي سواك، انا ما عندي سواك.
1: يعني بالطول بالعرض بدنا نعيش الحياة، رضيانين مش رضيانين، في عنا ظروف ما فيش عنا ظروف، هيك هيك بدنا نعيشها. فنستغل كل لحظة فرح وحتى لحظات الحزن نعطيها حجمها. كمان نروح لكمان رسالة. يسعد صباحك سارة وصباح الجميع. يسعد صباح، خليني أشوف أم عدي. يسعد لي صباحك، أهلا ومرحبا يا أم عدي، تحياتي.

هلا بعرف انه بتقولي ام محمد مستحيل الواحد يرمي كل شيء، بعرف انه مستحيل يرمي كل شيء، بس في شغلات لازم نعطيها حجمها، يعني حتى الحزن لازم نعطيه حجمه، والنجاح نعيش لحظة الفرح والنجاح وإلى آخره. بعرف مثال على الإنسان بتمر على الشخص ظروف بيكون يعني بعد مليون سنة بعد 20 سنة قادر ينساها. بعرف في شغلات هيك بتعلم فينا أو منكون صعب ننساها، بس رغم كل هالظروف وهاللحظات الحياة مستمرة وبدها منا كمان إحنا نستمر ونكون دايما أقوى.

0: تعطيني حب.
1: لو وقفت على الحنان بسيطة. احنا بدنا كل اشي، بدنا رواتب، بدنا حرية تنقل، بدنا اولادنا يتعلموا، بدنا نتعالج بالمستشفيات وها الى اخره. خليها الله، وقفت على الحنان. اذا على الحنان بسيطة.

إذا موضوعنا موضوع حنان فوائل كفوري بسد ولا لا؟ مستمعينا ومتابعينا خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس، 2 منهم جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة غربي مدينة غزة، والثالث ارتقى جراء استهداف تجمع للأهالي أمام مدرسة في مخيم جباليا الشمالي القطاع، مع استمرار تصعيد الاحتلال لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار وغدا اغتياله القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد. هذا ونعت القسام قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد أبو صهيب الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين في مدينة غزة. وقالت الكتائب في بيان عسكري إن الحداد يعد من أبرز قادتها العسكريين، وتولى قيادة هيئة أركان كتائب القسام خلال المرحلة الأخيرة، وكان له دور في معركة 7 أكتوبر، كما قاد المعركة الدفاعية في لواء غزة، وتولى لاحقا قيادة هيئة أركان القسام خلفا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار في مرحلة بالغة الحساسية والدقة. وأضافت القسام أن الشهيد الحداد فقد 2 من أبنائه هما صهيب ومؤمن خلال معركة طوفان الأقصى. في السياق قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف الاحتلال من استهداف عز الدين الحداد هو الضغط على الحركة ظنا منه أنها سترضخ.
2: لا شك أن إقدام الاحتلال على استهداف الأخ المجاهد أبو صهيب والنيل منه يهدف إلى 3 مسائل أساسية. المسألة الأولى هي الاستهداف المباشر لقادة القسام وكوادره وجنوده، أملا في أن يتجاوز الكيان عقدة 7 أكتوبر، وهي عقدة لن يتجاوزها إلى يوم زواله بإذن الله. أما الهدف الثاني لهذا الاستهداف فهو يتعلق بالرغبة في الضغط على حركة حماس، ظنا من هذا العدو أن الحركة يمكن أن تبيع مواقفها، أو يمكن أن ترضخ إذا ما استهدف قادتها، أو أن القادة يمكن أن يتنازلوا إذا ما شعروا أنهم مستهدفون. وأعني هنا بالتنازل التنازل عن حقوق شعبهم وعن مصالح شعبهم وقضيتهم، وهذا الاستهداف يأتي في هذا السياق. أما المسألة الثالثة في استهداف الأخ أبو صهيب الحداد، فالكل يرى المشهد رغم قدرة العدو على البطش، لكنه يعاني في مواجهة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وعلى كل جبهة يواجه فيها جيش الاحتلال أبناء أمتنا، ويحاول أن يسجل انتصارات معنوية لجيشه وأجهزته الأمنية، أملا في أن يعالج فشله في أن يقوض المقاومة وأن يقضي عليها.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشقيقين محمد وفارس تيسير حمامرة من بلدة حوسان غرب بيت لحم، واقتحمت بلدة تقوع جنوب الشرق بيت لحم دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة كوبر شمال رام الله، واعتدت على مواطن من بلدة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد مداهمة منزله فجرا. هذا واقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسا تلمودية عند مداخلها. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن تعذيب إسرائيل وسوء معاملتها للأسرى الفلسطينيين أمر غير مقبول، ودعت المفوضية في بيان إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللا إنسانية. وقال متحدث المفوضية إنه يتم بشكل منهجي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي بحق الأسرى الفلسطينيين الخاضعين للاحتجاز الإسرائيلي، ويشمل ذلك العديد من حالات الاغتصاب من بينها حالات لأطفال. وأكد أن المفوضية تحققت منذ 7 أكتوبر لعام 2023 من استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران بنشر صورة لسفن حربية مرفقة بعبارة الهدوء ما قبل العاصفة، في تلميح لاحتمال تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران وإعلان إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم الملاحة. في هذا الإطار أيضا تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان لدفع إيران والولايات المتحدة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت صعد ترامب بإمكانية أو لوح ترامب بالتصعيد العسكري في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. في هذا الإطار أفادت القناة 12 العبرية أن حالة التأهب في إسرائيل بلغ ذروتها استعدادا لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران. من جانبه صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكن في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمباشرة الهجمات على إيران ومنشآتها بهدف ضعضعة استقرار نظامها، لكنه شدد على أن القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي. أخيرا إلى حالة الطقس، تأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 33 درجة مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير على أجمل مستمعين ومشاهدين مستمعي ومتابعي يوم جديد. أينما كنتم أينما تواجدتم يسعد صباح الجميع، يوم جديد يحمل معه الأمل الطاقة والبدايات الجميلة.

هي الحياة حلوة بس الظروف اللي مش حلوة، التحديات اللي منواجهها مش حلوة. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568888388 مقدمة 972. صباح الخير لكل أصدقاء هالبرنامج. ندى الشمالي، أم محمد من جبل المكبر، أم محمد فروخ من طقوع، وأم علاء، تحياتي صديقة هالبرنامج علا خلاوي، تحياتي للجميع. أنور زيدان أبو عنان، أبو حمزة صباح الخير، أدهم الخطيب، ليلى، يسعد صباح الجميع.

صباح الخير والورد والفل والياسمين لأستاذتنا آية شطريت، يسعد لي هالصباح، تحياتي، نهارك سعيد.

0: في ساعات صباح هذا اليوم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح خلال مؤتمر صحفي صباح هذا اليوم. أيضا بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع بانتخابات حركة فتح 94.6%، توزعت على النحو التالي: في رام الله بلغت نسبة الاقتراع 94.4%، وفي غزة 98.9%، في لبنان 98.7%، وفي القاهرة 98%. في المجموع مجموع نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 94.6%.
1: انت قلب قلبي انيت حبيبي يا عمر، انا بيك احلمت احبك.

0: بحس حالي على اللايف زي لعبة الجفصين صح؟ زي لعبة الجفصين صح؟ أنا هيك حاسة. طيب مستمعينا ومتابعينا، نروح لرسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم وجنين وسلفي. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأرض نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهاتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. كذلك في جنين تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المنشطات، وذلك تمهيدا لإتلافها. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: والشمس.
1: تحياتنا لجنين الصامدة وإلى أهلها الأوفياء وإلى مخيم جنين الذي يبقى رمزا للصمود والثبات. كل المحبة والتقدير لأهلنا أينما كانوا أينما تواجدوا.
0: عش عش

تحياتنا لكل المدن الفلسطينية، تحياتنا لفلسطين من الشمال للجنوب. مستمعينا ومتابعينا، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، والذي نبدأ في بيت جالة، حارة أبو مهر، حارة سفير وسلمان، الجمعية العربية، سعيد زهران، طليطة، سدر النشاش، إسكانات بيت جالة، نديم سمعان، والحفيري، وإسكانات الحذوة ودخل الجراد وطلع الدعمس. مساء يعني من نديم سمعان، الحفيري، وإسكانات الحذوة، دخل الجراد وطلع الدعمس. مساء نبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين، وأيضا في بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، بيت لحم أيضا، الكركفة، وادي الجمل، إسكانات الجامعة، مشحمة أبو لسعود، مركز أريج، وإلى الدوحة، شارع القدس الخليل، أمين نعواش، كزية الهدى، والدوحة، حارة أبو مفرح، حارة أبو غنية، شارع المضخة، وإلى الخضر، حارة دار محمود، وحارة دار صلاح، والبلدة القديمة ظهرا، بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص، أسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة.

خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد رح نتحدث مع جمعية الرواد للثقافة والفنون حول إطلاق البرامج المهنية لمركز الرواد للتدريب المهني، وأيضا حول افتتاح نادي الرواد لكبار السن خلال نصف الساعة الأخير من مشوارنا في برنامج يوم جديد.

0: مستمعينا، استقرار ملحوظ في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. لأسعار صرف العملات تنضم لنا من بنك فلسطين ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 17 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.89، أما سعر البيع فيسربي 2.94. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.08، أما سعر البيع فيسربي 4.16. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.37، أما سعر البيع فيسربي 3.42. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4540 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.50، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي.
1: تحياتي، أشكرك.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. رنا رنا يسعد صباحك، اهلا ومرحبا. ابو اسامه صباح الخير، كاتب لي مجلد صباح الورد لمن يطيب بهم الصباح، صباح الخير والمحبة لكل من ينشرون السعادة بروحهم الحلوة وأخلاقهم الجميلة، صباحكم جميل يسعد هالصباح. سارة صباح الخير لك صديق البرنامج أبو أسامة. نروح أيضا لأحمد ذياب ملش، يسعد صباحك أهلا ومرحبا يا أحمد. وسام بشير تحياتي ويسعد صباح الجميع، نهاركم سعيد.

صباح الخير لعمال وسائقي الخدمات المشترك أخونا خضر مسالمة. صباح الخير، إن شاء الله بنرجع بنحكي. تأكلوا في عنده مشكلة بالرواتب. والله مشكلة الرواتب مشكلة الجميع، إذا بتوقف على قطاع معين ما ضلش قطاع ما بيعاني من قصة الرواتب إلا أخونا صالح. انصدم صالح انصدم.

خليني قبل ما أطلع الفاصل الأخير أقرأ رسالة علا. تعبنا الحياة يا سارة وإحنا بأول عمرنا، أتعبتنا الحياة يا سارة وإحنا بأول عمرنا، صباحك، تحياتي لإلك. وفعليا يا علا اللي مرينا إحنا فيه بتطلع يمكن اللي قبلنا ما مروا فيه، الله يفرجها على الجميع يا رب. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مبادرات مجتمعية وتنموية تحمل أبعادا إنسانية ومهنية مهمة وتسهم في تعزيز دور فئات المجتمع المختلفة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. في حلقتنا اليوم نتحدث عن إطلاق البرامج المهنية لمركز الرواد للتدريب المهني إلى جانب افتتاح نادي الرواد لكبار السن في مخيم عايدة، في خطوة تعكس أهمية الاستثمار في الإنسان بمختلف مراحله العمرية من خلال توفير فرص للتدريب والتأهيل وخلق مساحات اجتماعية. تأتي هذه المبادرات ثمرة تعاون بين مؤسسات محلية وشركاء داعمين. لتفاصيل أكثر نتحدث مع السيدة سلام العزة، نائبة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الرواد للثقافة والفنون. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: يسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين أيضا.
0: أهلا، سعيدة بوجودك معنا يا سلام. بداية حدثينا عن جمعية الرواد، رسالتها في خدمة المجتمع المحلي. نشهد اليوم إطلاق البرامج المهنية لمركز الرواد للتدريب المهني، ما أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية؟ تفضلي.
1: يسعد صباحك مرة تانية، ويسعد صباح جميع المستمعين جميع المشاهدين أيضا. في البداية يعني بنشكر حضرتك وبنشكر راديو بيت لحم 2000 الصباح دائما في متابعة جميع البرامج.

0: بنحكي اليوم عن افتتاح نادي كبار السن اللي هو مشروع قدم من جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالتعاون مع اللجنة الشعبية في مخيم عايدة وبتمويل أيضا من المنحة اليابانية جايكا في فلسطين. نحكي عن توفير مساحة صحية آمنة تعليمية ترفيهية أيضا وصحية لفئة كبار السن في المجتمع الفلسطيني، لأنه دائما بنلاحظ أنه هاي الفئة إلى حد ما مهمشة من ناحية البرامج اللي بتقوم عليها مؤسسات المجتمع المحلي. بالإضافة كلنا بنعرف أنه جمعية الرواد بتقدم 8 برامج على امتداد الضفة الغربية، مش فقط في مخيم عايدة ولا محصورة في مكان جغرافي في محافظة بيت لحم، من الأطفال وحتى يعني وصولنا الآن لفئة كبار السن. بالإضافة للبرامج المهنية الآن اللي كمان بنتحدث عنها، احنا دائما كنا بنقدم برامج للشباب للنساء أيضا في محاولة لتمكينهم الاقتصادي ويقوموا برفع مستواهم الاقتصادي في ظل يعني استمرار النكبات المتتالية على الشعب الفلسطيني، وبالإضافة للظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني.
1: أبرز التخصصات أو البرامج التدريبية التي سيقدمها المركز، وما الفئات المستهدفة منها؟ هل هناك أولوية لفئات معينة كالشباب أو النساء أو الباحثين عن فرص عمل؟
0: كل دورة بحد ذاتها إلها خصوصية بطبيعة الفئات المستهدفة. في عنا دورات متخصصة للشباب للنساء أيضا لكبار السن، فهي غير محصورة ولكن كل دورة لها خصوصية معينة. كمان بنحكي عن إطلاق دبلوم الإعلام كدبلوم متخصص أيضا للتصوير السينمائي، بالإضافة لدورات صناعة الصابون، بالإضافة للتصميم الجرافيكي للشموع للرزن. بنحكي أيضا عن دورات متخصصة في الطهي، بما أنه إحنا نملك في جمعية الرواد مطبخ تضامني، يعني بنحكي عن مطبخ احترافي، فلدينا أيضا دورات متخصصة في جميع مجالات الطهي، بالإضافة لجميع مجالات خلينا نحكي اللايف ستايل بزنس والمايكرو بزنس، أيضا للسيدات والشابات والشباب أيضا اللي حابين يطوروا من مهاراتهم. عندنا كمان دورات متخصصة في تدريب المدربين وأيضا التدريب العادي للروبوتكس لطباعة ثلاثية الأبعاد. نحكي عن برامج نوعية، برامج متجددة، برامج يعني يمكن ما تكون لسه موجودة في مختلف المراكز الثانية.
1: نعم، كيف يسهم التدريب المهني وهذه البرامج في تمكين الشباب وفتح فرص جديدة أمامهم في سوق العمل والتخفيف من مشكلات البطالة؟
0: يعني احنا بنحكي عن نكبات متتالية على شعبنا، واحنا كمان بنعيش الظروف الاقتصادية الصعبة يعني كشعب فلسطيني. هاي هي محاولة يعني لأنه محاولة بسيطة لمساعدة الشباب والنساء لتمكينهم الاقتصادي في أنهم يقوموا على أعمال بسيطة، خلينا نحكي مشاريع صغيرة متناهية الصغار، يقدروا على الأقل يعني يخففوا من العبء الاقتصادي الواقع عليهم. احنا تفضل.
1: بالتزامن مع ذلك سيتم افتتاح نادي الرواد لكبار السن، كيف جاءت فكرة إنشاء هذا النادي وأهدافه، وما نوع الأنشطة والخدمات التي سيقدمها النادي لكبار السن؟
0: فكرة نادي كبار السن يعني دائما الحمد لله يعني كجمعية الرواد دائما في أفكار متجددة، دائما نستهدف جميع فئات المجتمع من الأطفال وحتى النساء، ودائما هناك مساحة لكبار السن. كنا نعرف طبيعة الظروف اللي بنعيشها في مخيمات اللجوء الفلسطيني، هاي الفئة المهمشة اللي بصراحة يعني ما في أي دورات لإلهم، ما في أي مكان يحتضنهم كجماعات، فقدمنا هاي الفكرة على أساس تكون في مساحة آمنة، مساحة نقدم لهم رعاية صحية قدر الإمكان، نقدم لهم برامج توعوية تثقيفية، مكان لحتى هم كمان يكون في عندهم مساحة للتفريغ من خلال أنشطة صحية.

0: من خلال محاضرات غير تقليدية، من خلال أفكار خارج الصندوق، من خلال مساحة كمان لحتى هم يجلسوا يتعلموا مختلف المهارات، مش بس خلينا نحكي يعني قضاء وقت في إنهم يجتمعوا مع بعض، لا إحنا رح يكون في عنا حرف عم يتعلموها، سواء إحنا بنحكي عن فئة كبار السن من النساء أو من الرجال. إحنا بنحكي عن مهارات زي تعلم الكروشيه، زي التطريز الفلسطيني التقليدي، بنحكي عن كمان دورات حاولنا وورشات عمل حاولنا نبسطها لحتى تكون مناسبة لهاي الفئة، من خلال كمان هم يصنعوا الصابون البلدي الفلسطيني بزيت الزيتون، من خلال تعلم صناعة الشموع، من خلال كمان مساحة للقراءة لكبار السن أيضا. نعم. مساحة خلينا نحكي كمان مساحة رياضية بسيطة بأجهزة، خلينا نحكي يعني احنا ما عم نحكي عن مركز احترافي رياضي، ولكن كمساحة ايضا لانهم يكون في لهم مجالهم الخاص وعالمهم الخاص لحتى يلتقوا.
1: نعم، هذا المشروع جاء بالتعاون مع جهات ومؤسسات داعمة، كيف تقيمون أهمية هذه الشركات في إنجاح المبادرات المجتمعية؟
0: صحيح، يعني دائما وأبدا بنشكر شركائنا وين ما كانوا، شركاء جمعية الرواد للثقافة والفنون، وأيضا دائما نركز على أهمية الشراكات المجتمعية، أهمية الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني المحلي، لأنه دائما هاي المؤسسات وجدت لتخدم الإنسان الفلسطيني بكافة أطيافه بكافة فئاته العمرية.
1: نعم، أبرز التحديات التي تواجهكم في تنفيذ مشاريعكم وبرامجكم المجتمعية، وما خطط جمعية الرواد المستقبلية لتطوير خدماتها وتوسيع نطاق عملها؟
0: يعني دائما وأبدا إحنا كشعب فلسطين، مؤسسة مجتمع محلي في مخيم عايدة للجوء، دائما وأبدا عقبتنا الأساسية دائما الاستعمار الصهيوني الموجود على أراضينا، دائما وأبدا عقباتنا في البداية وفي النهاية وتستند على هذا الاستعمار الصهيوني المستبد، دائما وأبدا نكباتنا المستمرة، حرب الإبادة على شعبنا في غزة، وأيضا حرب التطهير العرقي في الضفة الغربية من قطعان المستوطنين.
1: نعم، دعينا سيدة سلام أن نذكر مستمعينا بأن غدا سيكون إطلاق البرامج وأيضا افتتاح مركز الرواد لكبار السن.
0: صحيح، غدا ستكون بضيافتنا. نعم. معالي وزيرة العمل دكتورة إناس العطاري في مقر الجمعية في مخيم عايدة، نتشرف بحضورها لافتتاح البرامج المهنية لمركز الرواد للثقافة والتدريب وللتدريب المهني، وأيضا لافتتاح نادي الرواد لكبار السن.
1: نعم، غدا الساعة
0: 11.
1: نعم، أخيرا ما الرسالة التي تودين توجيهها للمجتمع المحلي للاستفادة من هذه البرامج والمشاركة فيها؟ تفضلي.
0: دائما وأبدا يعني نوجه التحية لشعبنا الصامد في مختلف أصقاع الكرة الأرضية، دائما الإنسان الفلسطيني يستحق، ودائما رسالة جمعية الرواد للثقافة والفنون في الاستثمار في الإنسان الفلسطيني في دعمه في صموده في مواجهة هذا الاستعمار الصهيوني. دائما نوجه نداءنا لجميع المؤسسات ومؤسسات المجتمع المحلي للتكاثف لدعم صمود الإنسان الفلسطيني أينما وجد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيدة سلام العزة، نائبة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الرواد للفنون والثقافة. شكرا جزيلا، تحياتي. سعد الصباح.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك وشكرا لراديو بيت لحم 2000.
1: تحياتي.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

أنا صار لازم أودعكم مستمعينا مستمعي يوم جديد، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم. كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة. الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو، كونتراباس، العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: وأول أوردر

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية قبل قليل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قالت زميلة صحفية نور خالد إن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون مساء أمس في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب مدينة غزة وتجمعا للأهالي أمام مدرسة في مخيم جباليا شمالي القطاع، مع استمرار تصعيد الاحتلال لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: هناك قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه منطقة تعد منطقة آمنة خضراء بعيدا عن مناطق الخط الأصفر، ليست حدودية، ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات والحصيلة مرشحة للارتفاع. يبدو أن الإصابات حرجة وخطيرة، وليلة أمس أيضا كان هناك عدد من الاستهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في محيط مدرسة أبو حسين، هذه المدرسة التي تأوي أعداد من النازحين. أيضا كان هناك قصف ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات، وأيضا كان هناك قصف على مركبة في حي النصر غرب مدينة غزة، وكان هناك شهيدان وعدد من الإصابات. جل هذه الإصابات في الغالب ومعظم هذه الإصابات يكون بينهم أطفال وتكون إصابتهم حرجة.
1: هذا منعت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد أبو صهيب الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته ما أدى إلى استشهاده رفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين في مدينة غزة. وقالت الكتائب في بيان عسكري الليلة الماضية إن الحداد يعد من أبرز قادتها العسكريين وتولى قيادة هيئة أركان القسام خلال المرحلة الأخيرة، وكان له دور في معركة 7 أكتوبر، كما قاد المعركة الدفاعية في لواء غزة، وتولى لاحقا قيادة هيئة أركان القسام خلفا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار. وأضافت أن الشهيد الحداد فقد 2 من أبنائهما صهيب ومؤمن خلال معركة طوفان الأقصى. في السياق قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف الاحتلال من استهداف عز الدين الحداد الضغط على الحركة ظنا منه أنها سترضخ.
3: لا شك أن إقدام الاحتلال على استهداف الأخ المجاهد أبو صهيب والنيل منه يهدف إلى 3 مسائل أساسية. المسألة الأولى هي الاستهداف المباشر لقادة القسام وكوادره وجنوده أملا في أن يتجاوز الكيان عقدة 7 أكتوبر، وهي عقدة لن يتجاوزها إلى يوم زواله بإذن الله. أما الهدف الثاني لهذا الاستهداف فهو يتعلق بالرغبة في الضغط على حركة حماس ظنا من هذا العدو أن الحركة يمكن أن تبيع مواقفها أو يمكن أن ترضخ إذا ما استهدف قادتها، أو أن القادة يمكن أن يتنازلوا إذا ما شعروا أنهم مستهدفون، وأعني هنا بالتنازل التنازل عن حقوق شعبهم وعن مصالح شعبهم وقضيتهم، وهذا الاستهداف يأتي في هذا السياق. أما المسألة الثالثة في استهداف الأخ أبو صهيب الحداد فالكل يرى المشهد رغم قدرة العدو على البطش، لكنه يعاني في مواجهة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وعلى كل جبهة يواجه فيها جيش الاحتلال أبناء أمتنا، ويحاول أن يسجل انتصارات معنوية لجيشه وأجهزته الأمنية أملا في أن يعالج فشله في أن يقوض المقاومة وأن يقضي عليها.
1: أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في القرية واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى لإصابة 5 مواطنين جرى إسعافهم ميدانيا. وأضافت المصادر أن المستوطنين أقدموا أيضا على سرقة عدد من الهواتف الخلوية وتحطيم أخرى، إضافة إلى الاستيلاء على مفتاح إحدى المركبات. في الإطار نفسه أقدم مستوطنون فجر اليوم على خط شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات المواطنين، وأحرقوا مركبة في منطقة صافة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما اقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شقيقين محمد وفارس حمامرة من بلدة حوسان غرب بيت لحم، بينما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة كوبر شمال رام الله، واعتدت على مواطن من بلدة أوسرين جنوب مدينة نابلس. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل اليوم في القدس المحتلة إلى 33 درجة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأغنية في بيت لحم.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية صباح اليوم وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت زميلة الصحفية نور خالد إن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي ذلك بعدما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس في غارتين، الأولى استهدفت مركبة غرب مدينة غزة والثانية استهدفت تجمعا للأهالي أمام مدرسة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مع استمرار تصعيد الاحتلال لخروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: هناك قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه منطقة تعد منطقة آمنة خضراء بعيدا عن مناطق الخط الأصفر، ليست حدودية، ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات والحصيلة مرشحة للارتفاع. يبدو أن الإصابات حرجة وخطيرة. وليلة أمس أيضا كان هناك عدد من الاستهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في محيط مدرسة أبو حسين، هذه المدرسة التي تأوي أعداد من النازحين. أيضا كان هناك قصف ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات، وأيضا كان هناك قصف على مركبة في حي النصر غرب مدينة غزة، وكان هناك شهيدان وعدد من الإصابات. جل هذه الإصابات في الغالب ومعظم هذه الإصابات يكون بينهم أطفال وتكون إصابتهم حرجة.
1: هذا ونعت كتائب القسام الليلة الماضية قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد أبو صهيب الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته ما أدى لارتقائه شهيدا برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين في مدينة غزة. وقالت الكتائب في بيان عسكري إن الحداد يعد من أبرز قادتها العسكريين، وتولى قيادة هيئة أركان القسام خلال المرحلة الأخيرة، وكان له دور في معركة السابع من أكتوبر، وقاد المعركة الدفاعية في لواء غزة، وتولى لاحقا قيادة هيئة أركان القسام خلفا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار في مرحلة بالغة الحساسية والدقة بحسب بيان القسام. وأضافت أن الشهيد الحداد فقد اثنين من أبنائه وهما صهيب ومؤمن خلال معركة طوفان الأقصى. في السياق ذاته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف الاحتلال من استهداف الحداد هو الضغط على الحركة ظنا منه أنها سترضخ.
3: لا شك أن إقدام الاحتلال على استهداف الأخ المجاهد أبو صهيب والنيل منه يهدف إلى ثلاثة مسائل أساسية. المسألة الأولى هي الاستهداف المباشر لقادة القسام وكوادره وجنوده، أملا في أن يتجاوز الكيان عقدة السابع من أكتوبر، وهي عقدة لن يتجاوزها إلى يوم زواله بإذن الله. أما الهدف الثاني لهذا الاستهداف فهو يتعلق بالرغبة في الضغط على حركة حماس ظنا من هذا العدو أن الحركة يمكن أن تبيع مواقفها، أو يمكن أن ترضخ إذا ما استهدف قادتها، أو أن القادة يمكن أن يتنازلوا إذا ما شعروا أنهم مستهدفون. وأعني هنا بالتنازل التنازل عن حقوق شعبهم وعن مصالح شعبهم وقضيتهم، وهذا الاستهداف يأتي في هذا السياق. أما المسألة الثالثة في استهداف الأخ أبو صهيب الحداد فالكل يرى المشهد رغم قدرة العدو على البطش، لكنه يعاني في مواجهة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وعلى كل جبهة يواجه فيها جيش الاحتلال أبناء أمتنا، ويحاول أن يسجل انتصارات معنوية لجيشه وأجهزته الأمنية أملا في أن يعالج فشله في أن يقوض المقاومة وأن يقضي عليها.
1: أصيب خمسة مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في القرية واعتدت على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين أسعفوا ميدانياً. وأضافت المصادر أن المستوطنين أقدموا أيضا على سرقة عدد من الهواتف الخلوية وتحطيم أخرى إضافة إلى الاستيلاء على مفتاح إحدى المركبات. في ذات السياق أقدم مستوطنون فجر اليوم على خط شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات المواطنين وأحرقوا مركبة في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما اقتحم مستوطنون آخرون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشقيقين محمد وفارس تيسير حمامرة من بلدة حسان غرب بيت لحم، واعتقلت شابين من بلدة كوبر شمال رام الله، فيما اعتدت على مواطن من بلدة أوسرين جنوب مدينة نابلس. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها اليوم نتيجة حادث سير وقع داخل مدينة قلقيلية. وأوضح الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن الحادث نجم عن انزلاق مركبة أمام ساحة منزل ما أدى إلى إصابة المواطنة التي جرى نقلها إلى المستشفى الحكومي في حالة حرجة، وأعلن الأطباء عن وفاتها. وأكد رزقات أنه تم توقيف السائق والتحفظ على المركبة، فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث. إلى ذلك لقي عامل مصرعه جراء سقوطه عن علو أثناء عمله في مدينة جنين. ختاما بحالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة اليوم تصل في القدس المحتلة إلى 33 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وقالت مصادر طبية في المستشفى الأهلي إن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام غرب بيت أولى أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص الحي عليهم بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في عديد المناطق بمحافظات الضفة الغربية. استشهد مواطنان اليوم، أحدهما متأثرا بجروحه والآخر في قصف على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت زميلة الصحفية نور خالد إن مواطنان استشهد وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جاء ذلك بعدما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون الليلة الماضية في استهدافين منفصلين غربي مدينة غزة وشمالي القطاع.
2: هناك قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه منطقة تعد منطقة آمنة خضراء بعيدا عن مناطق الخط الأصفر، ليست حدودية، ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات، والحصيلة مرشحة للارتفاع. يبدو أن الإصابات حرجة وخطيرة. وليلة أمس أيضا كان هناك عدد من الاستهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في محيط مدرسة أبو حسين، هذه المدرسة التي تأوي أعداد من النازحين. أيضا كان هناك قصف ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات. وأيضا كان هناك قصف على مركبة في حي النصر غرب مدينة غزة، وكان هناك شهيدان وعدد من الإصابات. جل هذه الإصابات في الغالب ومعظم هذه الإصابات يكون بينهم أطفال وتكون إصابتهم حرجة.
1: هذا ونعت كتائب القسام ليلة الماضية قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد الذي ارتقى بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفته، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين في مدينة غزة. وقالت القسام في بيان عسكري إن الحداد يعد من أبرز قادتها العسكريين وتولى قيادة هيئة أركان القسام خلال المرحلة الأخيرة، وكان له دور في معركة 7 أكتوبر وقاد المعركة الدفاعية في لواء غزة، وتولى لاحقا قيادة هيئة أركان القسام خلفا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار. وأضافت أن الشهيد الحداد فقد 2 من أبنائهما صهيب ومؤمن خلال معركة طوفان الأقصى. القيادي في حماس أسامة حمدان قال إن استهداف الاحتلال للقائد عز الدين الحداد هو بهدف الضغط على الحركة لإجبارها على الرضوخ.
3: لا شك أن إقدام الاحتلال على استهداف الأخ المجاهد أبو صهيب والنيل منه يهدف إلى 3 مسائل أساسية. المسألة الأولى هي الاستهداف المباشر لقادة القسام وكوادره وجنوده، أملا في أن يتجاوز الكيان عقدة 7 أكتوبر، وهي عقدة لن يتجاوزها إلى يوم زواله بإذن الله. أما الهدف الثاني لهذا الاستهداف فهو يتعلق بالرغبة في الضغط على حركة حماس، ظنا من هذا العدو أن الحركة يمكن أن تبيع مواقفها أو يمكن أن ترضخ إذا ما استهدف قادتها، أو أن القادة يمكن أن يتنازلوا إذا ما شعروا أنهم مستهدفون، وأعني هنا بالتنازل التنازل عن حقوق شعبهم وعن مصالح شعبهم وقضيتهم، وهذا الاستهداف يأتي في هذا السياق. أما المسألة الثالثة في استهداف الأخ أبو صهيب الحداد، فالكل يرى المشهد رغم قدرة العدو على البطش، لكنه يعاني في مواجهة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وعلى كل جبهة يواجه فيها جيش الاحتلال أبناء أمتنا، ويحاول أن يسجل انتصارات معنوية لجيشه وأجهزته الأمنية، أملا في أن يعالج فشله في أن يقوض المقاومة وأن يقضي عليها.
1: أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في القرية واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى لإصابة 5 مواطنين جرى إسعافهم ميدانيا. وأضافت المصادر أن المستوطنين أقدموا أيضا على سرقة عدد من الهواتف الخلوية وتحطيم أخرى، إضافة إلى الاستيلاء على مفتاح إحدى المركبات. كما أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات المواطنين في منطقة صافة ببلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة. وذكرت صحيفة هارتس العبرية نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تسمه أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين و2 من المسؤولين العسكريين دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم. وحتى الآن كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الإبادة في غزة، تتعلقان برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت. أخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. العظمى في القدس تصل اليوم إلى 33 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها منازل مأهولة في بلدة بتير غرب بيت لحم. وأفاد نائب رئيس بلدية بتير بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفة عند مثلث بتير حوسان وأخطرت بوقف العمل في 10 منازل تعود لعدد من المواطنين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي المنيا والرشايدة شرق بيت لحم وتمركزت في وسطها دون أن يبلغ عن دهم لمنازل المواطنين أو اعتقالات. وكان مستوطنون هاجموا صباح اليوم قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وأصابوا 5 مواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في القرية واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى لإصابة 5 مواطنين جرى إسعافهم ميدانيا. وأضافت المصادر بأن المستوطنين أقدموا أيضا على سرقة عدد من الهواتف الخلوية وتحطيم أخرى إضافة إلى الاستيلاء على مفتاح إحدى المركبات. وأقدم مستوطنون آخرون فجر اليوم على خط شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات المواطنين كما أحرقوا مركبة في منطقة صافة ببلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه بقصف الاحتلال في وقت سابق وآخر في غارة جوية صباح اليوم على خان يونس وسط أو على خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية إسرائيلية وسط مدينة خان يونس حيث استهدف مكان يستخدم ككراج قرب منطقة وسط خان يونس حيث كان يتواجد في المكان عدد غير قليل من المواطنين.
2: قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه منطقة تعد منطقة آمنة خضراء بعيدا عن مناطق الخط الأصفر، ليست حدودية، ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات والحصيلة مرشحة للارتفاع. يبدو أن الإصابات حرجة وخطيرة. وليلة أمس أيضا كان هناك عدد من الاستهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في محيط مدرسة أبو حسين، هذه المدرسة التي تأوي أعداد من النازحين، أيضا كان هناك قصف ونتج عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات. وأيضا كان هناك قصف على مركبة في حي النصر غرب مدينة غزة وكان هناك شهيدان وعدد من الإصابات. جل هذه الإصابات في الغالب ومعظم هذه الإصابات يكون بينهم أطفال وتكون إصابتهم حرجة.
1: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وقالت مصادر طبية في المستشفى الأهلي إن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام غرب بيت أولى أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة الرأس ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفتها أريتس العبرية. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين و2 من المسؤولين العسكريين دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم. وحتى الآن كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الإبادة في غزة تتعلقان برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الجيش السابق يوآف جالانت واللتين صدرتا في 20 نوفمبر 2024. أثار دوي انفجار كبير رافقه ظهور كرة نار كبيرة في سماء مدينة بيت شمش غرب القدس الليلة الماضية حالة هلع بين الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أنه انتشرت بين السكان تساؤلات حول حقيقة هذا الانفجار، رغم أن شركة تومير لإنتاج محركات الصواريخ أعلنت بعد الانفجار أنه كان مخططا مسبقا. وذكر موقع والا العبري أن تجربة محرك صاروخي لا يفترض أن ينتهي بانفجار، فيما أفادت القناة 12 العبرية أنه على الرغم من بيان الشركة أن الانفجار كان مراقبا، إلا أن لدى سكان المنطقة شكوك كثيرة حول طبيعة الحدث وقوة الانفجار وتوقيت حدوثه. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم تحت تأثير كتلة هوائية جافة وحارة، وتسود أجواء مغبرة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غارة إسرائيلية تطال تكية في دير البلح وسط قطاع غزة.
2: وأصلاً كان بيطبخ للناس تكية لمؤسسة من برا المكان، الناس صاروا أشلاء والدم كان في كل مكان.
1: مصادر لبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزاً للرعاية الصحية الأولية في صور.
3: كانت ضربة جداً قوية، استهدفت مركز تلجأ له العالم لعلاجات مثل ما بيقولوا بتكاليف متدنية يعني.
1: إعلان نتائج اللجنة المركزية لحركة فتح، فهل لا تزال تحظى بالزخم نفسه بين الفلسطينيين؟
4: إحنا اليوم متعطشين لمؤتمر زي هيك، لمؤتمر حركة عملاقة مثل حركة فتح.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل لقاء من قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح عدد آخر على مدار الساعات 24 الماضية من جراء غارات إسرائيلية وعملية قصف وإطلاق نار تعرضت لها مناطق متفرقة في القطاع. وأشارت المصادر وشهود العيان إلى أن أحدث هذه الغارات طالت مجموعة من النازحين قرب مطبخ خيري بجوار مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، كما ورد قبل قليل عن شهود عيان أيضا سقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف جوي إسرائيلي مفاجئ على خيام النازحين في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في وسط القطاع الصحفي عبد الهادي أبو جينس. أهلا بك عبد الهادي، دعنا نبدأ من تطورات الوضع في مواصي خان يونس. كم لدينا كحصيلة أولية من عدد القتلى والجرحى من جراء هذا القصف الجوي المفاجئ؟
5: مصدر طبي قبل قليل أعلن في مجمع ناصر بخان يونس القريب من منطقة المواصي بأن 2 من الفلسطينيين قد قتلا وأصيب آخرون. وفقا للمصدر الطبي، هؤلاء كانوا يقيمون في خيام للنازحين في منطقة المواصي الواقعة غربة خان يونس، بالإضافة أيضا إلى استهدافات سابقة في خان يونس. اليوم كان هناك استهداف عند نقطة تعرف بكرفح وقتل فلسطيني في خان يونس أيضا وأصيب آخرون. في وقت سابق استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي تكية، هذه التكية تقوم بتقديم طعام للفلسطينيين بجوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح تحديدا إلى الشمال من المشفى، قتل 3 وأصيب آخرون حسب ما ذكر المصدر الطبي في مستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح. قبل قليل غارة جوية أيضا استهدفت منطقة تل الهوى الواقع جنوب مدينة غزة، وأيضا إطلاق نار لم يتوقف عند المحاور الشمالية.
1: لكن لنعود قليلا لمنطقة المواصي، هل وضح حتى الآن إذا ما كان هذا القصف المفاجئ قد استهدف شخصية بعينها وسط المخيمات؟
5: حتى اللحظة لم يصدر أي من البيانات، سواء بيان طبي أو بيان يتبع لتنظيم مسلح فلسطيني، عن ماهية من قتل في هذه الغارة، ولكن ربما يطرأ بعض التعليمات أو بعض المعلومات عن من استهدف، سواء من الجيش الإسرائيلي أو من الفصائل الفلسطينية المسلحة. وسبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي في أوقات سابقة تحديدا خلال اليومين الماضيين عندما قتل قائد كتائب عز الدين القسام عز الدين الحداد، وأيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه أيضا لقيدي بارز في كتائب القسام بهاء بارود في المنطقة الوسطى. وهذه القضية ربما
1: وبالتالي نحن في انتظار أن تتضح الصورة عما إذا كان وراء هذه الغارة المفاجئة تحديدا على منطقة المواصي غربي القطاع، كان هناك هدف معين. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي عبد الهادي أبو قينس من دير البلح وسط قطاع غزة. ونبقى في منطقة دير البلح حيث استمعنا إلى بعض شهود العيان على الغارة الإسرائيلية التي طالت تكية بجوار مستشفى شهداء الأقصى.
2: فجأة سمعنا صوت قصف كان استهدافين. رحنا على المكان نجري لقينا انه في شهداء في كل مكان، كان ثلاثة يعني موجودين. المكان هذا هو اصلا كان بيطبخ للناس تكية لمؤسسة من برا. المكان الناس صاروا اشلاء والدم كان في كل مكان. مش عارف لو اكتشح احنا صراحة بده يضل هيك الوضع، كل يوم قصف، كل يوم شهداء، كل يوم نودع ناس، ولو اكتشح يعني لو اكتشح حلونا المنطقة اللي هي الأصل تكون ما فيها قصف، المنطقة الآمنة اللي هي في دير البلح في الوسطى، لو اكتشفنا نضل هيك.
6: يعني اللي صار إيش اللي صار؟ هذا مكان بوزع أكل، سمعنا انفجار كبير ساعة صلاة الظهر، رحنا نجري نشوف إيش فيه. هناك بوزعوا أكل، بوزعوا أكل للصغار وللنسوان وبطبخوا، صار الانفجار أو القصف هذا. رحنا نشوف إيش فيه، فش شوية إجا الدفاع المدني وجت الإسعافات، طلعوا أول واحد وبعديها كمان واحد وكمان واحد. الدنيا كانت كلها غبرة والطيقة.
7: تم الاستهداف في التكية أو جنب التكية، فابن عم تأثر بالشظايا واستشهد. الصبية جت اللي في المقتل اللي في عينه، دخلت من عينه المخ واستشهد. كان في 3 شهداء و4 إصابات. الاستهداف تم بطيران الاستطلاع بصاروخين.
1: غزيون من مدينة دير البلح وسط القطاع.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى لبنان، حيث حذر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سكان 4 بلدات وقرى في جنوب البلاد بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. من ناحية أخرى، أعلن الجيش إصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبية لبنان، أيضا أحدهم إصابته خطيرة. وكانت الغارات الإسرائيلية قد تجددت على بلدات الجنوب بالأمس رغم استمرار سريان وقف إطلاق النار. للمزيد من التفاصيل عن وضع البلدات التي تلقت قد اختارت الإخلاء صباح اليوم وعما إذا كانت الغارات عليها قد بدأت، نستمع لمراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم.
8: في الواقع الغارات بدأت قبل الاندارات، كانت هناك غارات متعددة في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. وفقا للوكالة الوطنية للأنباء، قتل شخص في غارة على سيارة في منطقة الزرارية، وأيضا طالت الغارات برعشيد في بنت جبيل ومجد السلم في النبطية وزبقين في سور، وأيضا كان هناك إصابة لمسعفين في غارتين في طير دبة. ثم جاء هذا الإنذار الذي شمل عدة قرى في قضاء صيدا. أيضا يعني استمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات النسف للمباني والمنازل في الخيام في الجنوب اللبناني.
1: ماذا عن رد الفعل أو العمليات من جانب حزب الله في المقابل؟
8: نعم، حزب الله أعلن عن عدة عمليات، تحدث عن استهداف جرافة. معظم هذه العمليات بالمناسبة تركزت على بلدة البياضة الساحلية الجنوبية. أعلن عن استهداف جرافة في البياضة بمسيرة انقضاضية وقال أنه حقق إصابة مؤكدة. أيضا أعلن عن استهداف آلية عسكرية بمسيرة وأنها شهدت تحت رصد كذلك في البياضة، وتجمع عن الجنود الإسرائيليين داخل خيمة في البياضة بمسيرة، وقال أن الفرق الإخلاء شهدت وهي تنقل الإصابات. ثم أعلن عن استهداف مربض للمدفعية في العديس بمسيرة وقال أنه حقق إصابة مؤكدة، وتجمعا لآليات والجنود الإسرائيليين في بلدة الشاف بصلية صاروخية.
1: رامي، ماذا عن أوضاع النازحين ممن جاءوا سواء من الضاحية الجنوبية لوسط أو قلب العاصمة بيروت أو من جاءوا من الجنوب؟ هل لا تزال هناك مشاهد افتراش الخيام في الطرقات العامة وحتى على الساحل؟
8: لا، هذه المشاهد خفت بشكل كبير منذ زمن يعني، ولكن لا تزال موجودة. طبعا هي لم تختفي كليا ولكنها خفت بشكل كبير، ولكن الأزمة الآن هو أن يعني وتيرة التهجير القسري تعود وترتفع الآن. يعني الإنذارات الإسرائيلية تزحف شمالا شيئا فشيئا، هي لم تعد فقط في مناطق جنوب الليطاني، وبالتالي إسرائيل تواصل التهجير القسري وربما تشمل المناطق حتى لم تهجر في السابق. فيعني نحن نتحدث عن احتمال تجدد وازدياد عدد النازحين ربما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إضافة طبعا إلى المصاعب التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في يعني تأمين حاجات النازحين أكثر من 1,200,000. الحديث يعني عن عدد هائل من النازحين الموجودين في الأراضي اللبنانية، معظمهم خارج مراكز رسمية للإيواء، وبالتالي هناك أصلا يعني عبء هائل ومخيف يعني يزخ تحته المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، إضافة إلى زيادة في التهجير التي يعني بفعل التهديدات والضربات الإسرائيلية.
1: رامي رحي مراسل بي بي سي في بيروت. وكان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر أمس مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صور جنوبي البلاد، ما أدى إلى تسويته بالأرض والتسبب بأضرار كبيرة في مستشفى حرام المجاور. وأعلن المكتب كذلك إصابة 6 من الطاقم الطبي لهذا المشفى. عن هذا الاستهداف حدثنا بعض شهود العيان.
3: معك عدنان السيد من مدينة صور. كنت كتير قريب من الضربة اللي استهدفت مركز رعاية صحية اللي قريبة على مستشفى حيرام. صراحة كانت الضربة جدا قوية، استهدفت مركز تلجأ له العالم لعلاجات مثل ما بيقولوا بتكاليف متدنية، يعني مركز هو لمساعدة العالم الفقراء والمعطل. بس الضربة جدا كانت قوية، صار في إصابات بمحيطها كمان نتيجة عصف الضربة. مرة جديد الاستهداف عم بيكون لشيء نحن كعالم نستفيد منه.
9: الضربة كانت كتير قريبة من المستشفى، كسر إزاز بالمستشفى، سقف مستعار وقع، في بعض الخزائن كمان وقعت، وكان في عنا 6-7 جرحى تقريبا من طاقم التمريض. وضع جدا مأساوي، وضع جدا سيء. بعرف حالنا مثل حال بقية المستشفيات كلياتها، كل المستشفيات عم تعاني من هذا الموضوع، انه هي قاعدة بمحل وخايف يصير شيء حواليها.
10: انا ممرض من مدينة صور ومسعف بنفس الوقت، بشتغل بالعمل الإسعافي بصور. نحن من بداية هالحرب والعدوان على لبنان وعم نقوم بعملنا الإنساني والصحي والإنقاذي ضروري جدا لمساعدة الناس. نحن عملنا إنساني بحت، ولكن بخلال عملنا عم نتعرض لكثير من الاعتداءات الإسرائيلية، الاعتداءات على سيارات الإسعاف، الاعتداءات على المسعفين، الاعتداءات على المراكز، الاعتداءات على المنشآت الطبية، حتى المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية.
1: مواطنون من سور جنوبي لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر لاجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو سيتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة حاليا. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير. أقول أهلا بك سيد منير، ما الملف الرئيسي الذي سيتصدر الاجتماع الأمني مساء اليوم أو المكالمة الهاتفية مع ترامب؟
11: نعم، في حقيقة الأمر نتنياهو ألمح إلى الملفات الرئيسية الثلاث التي سيتم على الأرجح نقاشها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها الملف الإيراني، حيث أعلن نتنياهو صباح اليوم خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات بانتظار قرار من الرئيس ترامب. الملف الثاني هو الملف اللبناني، وتحديدا وبعيدا عن المفاوضات والدبلوماسية في الولايات المتحدة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، نتنياهو وجه أيضا بقوة لإيقاف خطر وتهديد المسيرات اللبنانية التي تسقط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. والملف الثالث هو ملف قطاع غزة الذي عاد إلى الواجهة مجددا، ونتنياهو قال نقترب من القضاء على مدبري مذبحة 7 أكتوبر وسننهي ملف قطاع غزة قريبا.
1: وما الذي يتوقف عليه التطورات في هذه الملفات التي أشرت إليها؟ يعني إيران هي العنوان الرئيسي، وبالتالي هل سينعكس فور إنهاء هذه المكالمة والاجتماع الأمني الأمر على الجانب العمليات على الأرض سواء في لبنان أو في قطاع غزة؟
11: نعم، هذا متعلق بالسيناريوهات المطروحة على الأرض في الجبهة الإيرانية. يبدو أن مشروع الحرية قد يعد لاستئنافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا قضية العودة إلى استهداف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية لعدة أيام أي بشكل محدود، وهذا ما يريد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. بينما في قطاع غزة تحديدا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعارض أي عمل إسرائيلي في هذه المرحلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مقتل 7 فلسطينيين على الأقل وسقوط عدد من الإصابات وفق مصادر طبية في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ مساء السبت وحتى ظهر الأحد. شاهد عيان من جنازة أحد القتلى.
14: كل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا جرحى، كل يوم عندنا موتى. الناس كلها بتصحى الصبح بتفكر في أعمالها وفشغالها، إحنا بنصحى الصبح بندفن شهداء.
13: غارات إسرائيلية على بلدات شرقي وجنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ومقتل شخص على الأقل في بلدة زرارية بصيدة وإصابة مسعفين في طير دبة. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في واشنطن في 2 و3 يونيو حزيران وفق الخارجية الأمريكية. يسبقها مسار أمني في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: أبو ظبي تعلن اندلاع حريق في محطة نووية بمنطقة الظفرة إثر غارة جوية بطائرة مسيرة، والسلطات الإماراتية تؤكد سلامة المحطة. بريطانيا أعلنت اليوم عن نشر نظام صاروخي جديد منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين كما تقول من هجمات الطائرة المسيرة. 100 تونسيين خرجوا أمس السبت إلى شوارع العاصمة تونس احتجاجاً على الرئيس قيس سعيد، مطالبين بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية. أصوات من المظاهرات:
15: هابطين ضد سياسات عمومية ولا غياب سياسات عمومية لرئيس الجمهورية.
13: إعلان نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، ومروان البرغوثي يحصل على أعلى الأصوات في المؤتمر العام للحركة، وخروج عدد من الشخصيات البارزة من قيادة الحركة من بينهم عباس زكي وعزام الأحمد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
12: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط. والآن إلى جولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: تصحبني في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: ما الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بحسب متابعاتك هند؟
16: بدايتنا من تونس، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الخضراء في العاصمة تونس تحت شعار الشعب جيعان والحبس شبعان، احتجاجا على القمع وغلاء الأسعار وسجن المواطنين. رفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات ترفض السجن وترفض غلاء الأسعار، وتتحدث أن المواطنين يعانون من الفقر وغلاء الأسعار ونقص خدمات العلاج والتعليم على حد قولهم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.

0: كيف جاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على هذه التظاهرات وهذه المقاطع من تونس؟
1: كانت التعليقات متباينة بين من أشادوا بالمتظاهرين ووصفهم البعض بأحرار تونس، بينما أعرب آخرون عن تأييدهم للرئيس التونسي قيس سعيد.
0: المحطة التالية هي السودان، لكن من السودان يعني مشهد ربما لا يخلو من البهجة.
1: صحيح، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لاستئناف مباريات دوري النخبة الذي يمثل المرحلة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز. كانت هذه المباريات الدوري استئنفت هذه المباريات الآن بعد توقفها لنحو 3 أعوام بسبب الحرب. انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للمباريات وهتافات المشجعين وسعادة المشجعين بعودة مسابقة مباريات الدوري. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.
0: طبعا السحرة المستديرة تحظى باهتمام كبير وسط السودانيين، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
1: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن سعادتهم بعودة الدوري وتمنوا المزيد من الازدهار للسودان.
0: المحطة الأخيرة من غزة، لكن أيضا في صورة لا تخلو من البهجة والأمل.
1: صحيح، كانت هذه المحطة من زفاف جماعي لعشرات العرائس والعرسان في هذا الحفل الذي نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية. ظهرت العرائس يرتدين الملابس البيضاء المطرزة ويحملن الورود الحمراء، بينما يرتدي العرسان البدل الكاملة. شهد الاحتفال ترتيد الأغاني والموسيقى وعرض الرقصات والدبكة. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الاحتفال.
0: مشهد يشتاق إليه الغزيون كثيرا، كيف تفاعل معهم رواد مواقع التواصل؟
1: أعرب الكثيرون عن سعادتهم بهذا الاحتفال وأشادوا بحب أهل غزة للحياة رغم المعاناة التي يعيشونها. وطبعا تمنى الكثيرون أن يرزق الله جميع العرائس والعرسان وأهل غزة بكل السعادة.
0: ونحن أيضا نتمنى السعادة للجميع. شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية يسوف شرق محافظة سلفيت شمال رمرة. وفي الخليل جنوبي الضفة، أصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة بيت أولى. والمزيد من التفاصيل عن تطورات الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة أطلعنا عليه الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
2: اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية، حيث تعرضت ماشية لأحد الفلسطينيين بالقرب من خربة الطويل بالقرب من بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس لاعتداء من قبل مستوطن قام بدهس عدد من الماشية. يأتي ذلك فيما هاجم مستوطنون مركبة أجرة فلسطينية على الطريق الواصل ما بين مدينتي نابلس وجنين، وذلك بالقرب من مستوطنة حومش حيث نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. ورغم ذلك قام المستوطنون بإلقاء الحجارة باتجاه المركبة ما أدى لإحداث أضرار مادية. كما شهدت بلدة سنجل اعتداء من قبل المستوطنين الذين أقاموا تجمعات في هذه المنطقة وتحديدا بالقرب من منازل المواطنين وعند مفرق بلدة سنجل الشمالي، حيث قام المستوطنون برفع الأعلام الإسرائيلية واستفزاز الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي شابين على المدخل الشرقي لقرية أم صفا بالقرب من مدينة رام الله دون معرفة هوياتهم، فيما قام بمصادرة مركبتهم الخاصة. في الغضون اعتبرت محافظة القدس مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط جديد لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، اعتبرته تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية.
0: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، وجاء في مقدمة الفائزين بعضوية اللجنة على الترتيب كل من مروان البرغوثي وماجد فرج وجبريل رجوب وحسين الشيخ. وقد حاولنا استقرار بعض السكان في مختلف مدن الضفة الغربية حيال هذه الانتخابات، وإذا ما كانت لا تزال تحظى لديهم بالزخم المعتاد.
3: كنت على متابعة لمجريات المؤتمر الثامن، لأنه إحنا اليوم متعطشين لمؤتمر زي هيك، لمؤتمر حركة عملاقة مثل حركة فتح قادت ثورة لسنين من 65. فإحنا اليوم كلياتنا نستنى إيش هي مخرجات المؤتمر كبرنامج سياسي ووطني، ومين هي القيادة الجديدة للحركة، لأنه القيادة اليوم اللي انتخبت واللي أجت هي اللي راح تحدد مستقبل الحركة وحتحدد وإلها دور كبير في تحديد مستقبل فلسطين ومصير الدولة.
4: أنا تابعت هذا المؤتمر بحكم أنه هو بيعكس على الساحة الفلسطينية، لأنه بيعكس على الشارع، بيعكس توجهات الجيش واللي جاي علينا. القيادة تغيرت، فطبيعي أنه الشارع الفلسطيني يتغير بفكره، ممكن كمان يصير في تطورات ثانية غير هيك. يعني مثلا أنه نحل مثلا الأزمة المالية على سبيل المثال اللي هي الكل قاعد بتطلع إلها بعد المؤتمر. يعني
5: مؤتمر فتح الأخير أكيد تابعته باهتمام، لأنه بمس حياتنا بشكل أساسي، خاصة في كتير تحديات، وهي التحديات وصلت يعني الوضع فيها لطريق مسدود. فلما نحكي عن إحنا عن تجديد، عن انتخابات، بيكون كلياتنا أمل إنه الوضع المعيشي أو الوضع بشكل عام السياسي اللي وصل لنقطة مسكرة ومسدودة، إنه يكون في أي أمل إنه ينعشها أو يغيرها.
0: فلسطينيون من أنحاء عدة في الضفة الغربية المحتلة عن نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح.
6: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: في واحدة من أقصى صور المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون في اليمن، توفي أحد النازحين داخل مخيمات النزوح بمديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب صنعاء، بعد صراع مع الجوع والمرض وسط تراجع حاد في المساعدات الإنسانية وتدهور في الأوضاع المعيشية داخل هذه المخيمات. عن معاناة آلاف الأسر النازحة استمعنا إلى عدد منهم في عبس.
7: أنا علي عبد الله عبد أحمد المستباني، وهو أبو هشام طبعا أبي ماس من الجوع والمرض، ولا أحد ينظر عليه ولا أحد يشوفه مرة، وأجي عنده إذا حسيت أنا ما معي ولا شيء، ولا معي شغل ولا معي شيء، إنسان عاطل، إنسان معوق، إنسان أجي عنده بعض المرات بالأكل، يأكل مثل الملهوف من كثر الجوع، وأبويا من كثر الجوع ومن كثر ذي أجنه سنجات وأجنه وحشيات وأجن ما عاد يعرف أحد. أجي عنده يقول من أنت؟ خرج، حتى ما عرفنيش من كثر ما هلبس من الجوع، ضعف حتى رجع هيكل عظمي. يا جماعة انظرونا، انظروا العالم، انظروا للناس، امشوا على الناس، شوفوا الناس ما وضعها.
8: يعني أبي وضعه سيء، مات جوع، مات مرض، مات تعب، وأنا إنسانة مزوجة وبعيدة منه، وما دريت بهذا الخبر إلا بعد فترة. أنا يعني لما فاجأوني بالخبر وشفت بي يعني حالته صعبة جدا، كل الناس يعني معه، كل الناس شاركوني بحالته، كل الناس شافوا حالته إنها أسوأ حالة في هذا المخيم. أنا وصلت على إما ما وصلت حتى على الجنازة. أنا شفت أبي في صورة هيئة جيفة، مرض، يعني هذا الإنسان مرض من جوع، من بهذلة، من تعب، من كل شيء.
9: نحن في محافظة حجة مديرية عبس، مخيمات عبس، أصبح المجاعة والفقر موجودة في داخل المخيمات. الشخص هذا عبده ملقب أبو هشام، أصبح يعني لا يملك حتى كيلو رز، لا يملك كيلو دقيق، ولا يملك لا فراش، لا بطانية، ولا قعادة، ولا يملك شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عنده أطفال وزوجته معاقة. أوصل يا أخي معاك شيء؟ قال لي أنا من أمس إلى الآن ما كنت لقمة. أصبح هذا الشخص دخله مرض من المجاعة. قصة هذا الشخص يعني حالة مأساوية. نحن نموت ضمع ونموت جوعا يا عالم.
0: نازحون يمنيون في عبس بحجة شمال غربي صنعاء. متابعينا الكرام، ننوه مرة أخرى إلى قصتنا الرئيسية والتي كانت من غزة، حيث أفاد شهود عيان قبل قليل بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا من جراء قصف جوي إسرائيلي مفاجئ بعدد من الصواريخ على خيام للنازحين في المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع. أما لمتابعة المزيد من أخبار المنطقة فيمكنكم زيارة موقعنا bbc.com/arabic. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، كان معكم في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.